وضمير ضلحاي مطاط تركج عم عارف تحطاط الطلب العن طلع له جملاط ولطلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تفتى برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لواحد أفعال وضمير ضلحاي مطاط تركج عم عارف تحطاط الطلب العن طلع له جملاط ولطلب حمد الله وصله فياض من ألف كتاب مش راف فكلك مش حتى بحساب مش شي بس كلك كلك شباب تقدرش تشغلك كلك بتخاف طب كربي شوي بدربي عيونك تقطع بقلبي محلي ومنش بغربي محلي ما كملش بدربي جرب بحطي عليهم يا وردة في الصوت لجيبي خرخش بنردي يد الواقع اسود في خيالك ورد نحلق لفوق وعسى معهم غرد

نقلب الدنيا كلها فلتان. الاصل ببيع البايع ما يبيع ها. طلع قادم ببيان مطاط تركش عم عارف تحطاط الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا طياد مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركش عم

كلها بتخاف مش قراب الطراب شبرح غاد انطراد ذاك دعك والصراد اللي بظهره يلبي الغراض وقت غاد مش قراب مراد اللي كان كلبه طيب انطراد خلي بعد ما وقعت واقع انفراد.